0: Türkmen FM,
1: Bağdat frekansımız 89.9.
2: Türkmen FM radyosundan sizleri saygı ve hürmetle selamlıyorum. Şimdi de haberleri dinliyorsunuz. Kerkük Valisi Mehmet Seman'a Kerkük Elektrik Dağıtım Müdürlüğü'nde aydınlatma bakım çalışmalarına derhal başlanması ve elektrik direkleri için kapsamlı bakım kampanyası başlatılması talimatı verdi. Kerkük Valisi Mehmet Seman'a Kerkük Tikrit Yolu projesinin sahada inceleyerek bir dönem ölüm yolu olarak bilinen güzergahın toplam 60 kilometresinin 40 kilometresinin tamamlandığını belirtti. Kerkük Valisi Ağa, müteahhitlerin alacaklarına ilişkin tüm dosyaların en kısa sürede sonuçlandırılması ve ödemelerin hızla yapılması için yoğun çaba göstereceklerini ifade etti. Parlamento Başkanı Heybet Albusi, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul ederek hükümetle bölgesel yönetim arasındaki sorunların anayasa çerçevesinde çözülmesinin önemini vurguladı. Başbakan Ali Fahli Zeydi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile sınır kapıları, Asil Kuda sistemi ve bölgede faaliyet gösteren petrol şirketlerine ilişkin teknik dosyaları görüştü. Başbakan Zeydi, Maliye Bakanlığı'na gerçekleştirdiği ziyarette mevcut zorluklara ve ihtiyaçlara cevap verecek kapsamlı bir mali vizyon oluşturulması talimatı verdi. Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İranlı mevkidaşı Abbas Herakçı ile yaptığı telefon görüşmesinde Tahran'la Washington arasındaki son müzakere sürecini ele aldı. Azım Koalisyonu üyesi Haydar el-Esedi, bazı siyasi grupların yeni hükümetin çalışmalarını engellemeyi amaçlayan karşıt ittifaklar kurma girişimlerinde bulunduğunu söyledi. İslami Yüksek Konsey Başkanı Şeyh Hummam Hammudi, Elektrik Bakanı Ali Saad'la görüşmesinde vatandaşların güvenini kazanmanın her bakanlık performansının temel ölçüde olduğunu ifade etti. İçişleri Bakanlığı, Bağdat'ın Şeyh Ömer bölgesinde uyuşturucu madde ve ateşli silahla yakalanan bir zanlının gözaltına alındığını duyurdu. Babil'in güneyindeki Haşimiye ilçesinde vatandaşları dolandırdığı belirlenen bir kişi tutuklandı. Eski milli futbolcu Yunus Mahmut 38 oy alarak Futbol Federasyonu Başkanlığı'na seçildi. Parlamento Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Grubu Başkanı Milletvekili Erşet Salih, Futbol Federasyonu Başkanlığı'na getirilen Yunus Mahmut'u tebrik ederek başarılar diledi. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika ile yürütülen görüşmelerde temel önceliklerinin Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi olduğunu duyurdu. Hizbullah, Güney Lübnan ve Kuzey İsrail'de askeri hedeflere yönelik 17 saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Saldırılarda 8 mevsi ve 6 askeri nokta ve 3 araç hedef alındı. Hizbullah, Güney Lübnan ve Kuzey İsrail'de askeri hedeflere yönelik 17 saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Saldırılarda 8 mevsi ve 6 askeri nokta ve 3 araç hedef alındı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın füze sistemlerinin güçlendirilmesine yönelik 108,1 milyon dolarlık olası satış anlaşmasını onayladı. Çin'in kuzeydoğusundaki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 82 kişi hayatını kaybetti. Değerli dinleyenlerimiz, Türkmen FM Radyosu'nda haber bülteninin sonuna geldik. Şimdilik hoşçakalın.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
3: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. محافظ كركوك محمد سمعان غا يوجه مدير فرع توزيع كهرباء كركوك بالمباشرة الفورية بأعمال صيانة الإنارة وإطلاق حملة شاملة لصيانة أعمدة الكهرباء. محافظ كركوك محمد سمعانغا يتابع ميدانيا مشروع الطريق كركوك تكريت ويؤكد أن الطريق الذي كان يعرف بطريق الموت أنجز منه 40 كيلومترا من مجموع 60. محافظ كركوك محمد سمعانغا يؤكد أن إدارة كركوك ستعمل بجد من أجل إكمال كافة الملفات الخاصة بمستحقات المقاولين بهدف صرفها بأسرع وقت. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يستقبل رئيس حكومة إقليم شمال العراق مسرور البرزاني ويؤكد أهمية حل المشاكل العالقة بين الحكومة والإقليم وفقا للدستور. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يستقبل رئيس حكومة إقليم شمال العراق مسرور البرزاني، ويبحثان القضايا الفنية التي تتعلق بملفات المنافذ الحدودية وتطبيق نظام الأسيكودا والشركات النفطية العاملة في الإقليم. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يجري زيارة إلى وزارة المالية ويوجه بوضع رؤية مالية متكاملة تستجيب للتحديات والمتطلبات. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يؤكد أن الموازنة يجب أن تعظم مواردها ولا يمكن الاستمرار في الاعتماد على النفط فقط. وزير الخارجية فؤاد حسين يبحث هاتفيا مع نظيره الإيراني عباس عراقشي تطورات المفاوضات الأخيرة بين طهران وواشنطن. مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي يعد علاقات العراق بمحيطه العربي ركيزة أساسية في تعزيز استقراره السياسي والأمني والاقتصادي. عضو تحالف العزم حيدر الأسدي يحذر من مساعي بعض الكتل السياسية لتشكيل تحالفات مضادة تهدف إلى وضع العراقيل أمام مسار عمل الحكومة الجديدة. رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي يؤكد لوزير الكهرباء علي سعد وهيب أن كسب ثقة المواطن المعيار الأول لتقييم أي أداء وزاري. وزارة الداخلية تعلن إلقاء القبض على متهم بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري في منطقة الشيخ عمر وسط بغداد. هيئة المنافذ الحدودية تضبط كميات كبيرة من المواد المخالفة وإحباط محاولة تهريب في ميناء أم قصر بمحافظة البصرة. اعتقال شخص قام بالنصب والاحتيال على المواطنين في قضاء الهاشمية جنوب محافظة بابل. يونس محمود يفوز برئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم بعد حصوله على 38 صوتا مقابل 22 لمنافسه عدنان درجال. محافظ كركوك محمد سمعنغا يهنئ يونس محمود بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد العراقي لكرة القدم ويعرب عن استعداده لتقديم الدعم لنجاحه من أجل إعادة كركوك لمكانتها الرياضية. وزارة الخارجية الإيرانية تؤكد أن تركيز إيران الأساسي في المحادثات مع الولايات المتحدة يتمثل في إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباب يؤكد أن الولايات المتحدة انتهكت عهودها خلال وقف إطلاق النار بفرض حصار بحري على إيران وتسعى الآن لرفعه. القيادة المركزية الأمريكية تعلن أن الحصار الأمريكي على إيران يصل لمرحلة مهمة بتحويل مسار 100 سفينة حتى الآن. حزب الله اللبناني يشن 17 هجوما على أهداف عسكرية إسرائيلية جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل شاملة 8 تجمعات لجنود و6 مواقع عسكرية و3 آليات. مقتل 11 شخصا بينهم 6 مسعفين وإصابة 13 آخرين في 61 هجوما على جنوب لبنان ضمن خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 نيسان الماضي. وزارة الخارجية الأمريكية تصادق على صفقة بيع محتملة لتعزيز أنظمة صواريخ هوك لدى أوكرانيا بقيمة 108.1 مليون دولار. مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد تستقيل من منصبها مبررة قرارها بظروف تتعلق بالحالة الصحية لزوجها. السلطات الأمريكية تخلي نحو 40,000 شخص من منازلهم في ولاية كاليفورنيا عقب تسرب مادة كيميائية خطيرة من خزان صناعي في منطقة جاردن جروف بمقاطعة أورانج. مصرع 82 شخصا إثر انفجار منجم فحم في شمال شرق الصين. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Yüksek Yargı Meclisi Başkanı Yargıç Faik Zeydan, devletlerin ancak sadık evlatlarının çabalarıyla inşa edilebileceğini vurguladı. İslami Yüksek Meclisi Başkanı Humam Hamudi, güçler ittifakının olmadığını ve koordinasyon çerçevesinden çıkanın kaybedeceğini söyledi. Güvenlik kaynakları başkent Bağdat'ın merkezinde bir güvenlik mensubunun intihar ettiğini bildirdi. Uyuşturucu İşleri Müdürlüğü Zikar'da 17 sanığın yer aldığı bir şebekenin çökertildiğini ve uyuşturucu kristal maddelerin ele geçirildiğini açıkladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölge liderleriyle gerçekleştirdiği toplu telefon görüşmesinde İran'la olası anlaşmanın bölge istikrarını destekleyeceğini vurguladı. Suudi Arabistan, hac sezonunda kutsal bölgelerin hava sahasını korumak amacıyla hava savunma sistemleri konuşlandırdı. Gazze şeridinin orta kesimindeki Nusayrat mülteci kampında bir eve hedef alan İsrail saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti. 3 kişi de yaralandı. Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, ülkenin güneyindeki Nebatiye'de bulunan bölgesel merkezlerinin İsrail saldırısında doğrudan hedef alındığını açıkladı. 17 Nisan'dan bu yana yürürlükte olan Kırılgan Ateşkes Anlaşması'nın yeni ihlalleri kapsamında Lübnan'ın güneyi ve doğusunda düzenlenen 40 saldırıda en az 16 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. İsrail ordusu Lübnan sınırı yakınında insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda yaralanan bir askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail gazetesi Haaretz, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Amerika Başkanı Donald Trump arasındaki ilişkilerin artık eskisi gibi olmadığını yazdı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Itamar Ben-Gvir'in Fransa'ya girişinin yasaklandığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la ön anlaşmaya varıldığını duyurdu. Beyaz Saray Güvenlik Birimi kontrol noktasına yaklaşarak ateş açan silahlı kişinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ukrayna medyası ülke genelinde hava saldırısı alarmı ilan edilirken başkent Kiev'de peş peşe patlamaların meydana geldiğini bildirdi. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
1: Türkmenlerin Sesi, Türkmen FM Uydu Radyosu.
2: تستمعون إلى الأخبار من إذاعة تركمان FM الفضائية، أهلا بكم. رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان يؤكد أن بناء الدول لا يتم إلا بجهود أبنائها المخلصين. رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي يؤكد أن لا وجود لتحالف الأقوياء ومن يخرج من الإطار التنسيقي هو الخاسر. مصدر أمني يفيد بانتحار منتسب أمني وسط العاصمة بغداد. مديرية شؤون المخدرات تعلن إحباط شبكة تضم 17 متهما وضبط كميات من الكريستال في ذي قار. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يشدد في اتصال هاتفي جماعي مع زعماء المنطقة على أن الاتفاق المحتمل مع إيران من شأنه دعم استقرار المنطقة. السعودية تنشر منظومات دفاع جوية لحماية الأجواء في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 3 آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان تعلن تعرض مركزها الإقليمي في النبطية في جنوب البلاد لاستهداف مباشر بغارة للاحتلال الإسرائيلي. مقتل 16 شخصا وإصابة 33 آخرين على الأقل في 40 هجوما على جنوب وشرق لبنان ضمن خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 من نيسان الماضي. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي متأثرا بجراحه إثر غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفته بالقرب من الحدود اللبنانية. صحيفة هارتس الإسرائيلية تؤكد أن العلاقات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تعد كما كانت. وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يعلن حظر دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامير بن غفير إلى الأراضي الفرنسية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع إيران. حرس البيت الأبيض الأمريكي يعلن القضاء على مسلح اقترب من نقطة لهم وأطلق النار عليهم. وسائل إعلام أوكرانية تفيد بوقوع سلسلة انفجارات هزت العاصمة كييف بالتزامن مع إعلان حالة تأهب قصوى للغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا. استمعتم إلى الأخبار من إذاعة تركمان FM الفضائية. إلى اللقاء.
3: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة ورغم الحال تلقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
4: Türkmen FM Radyosu'ndan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

0: قد حلو أن تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنه قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Evet değerli dinleyicilerimiz, elimize bir mesaj ulaşıptı. Dilerse uzak yakın sizler için arkadaşımız yazıptı. Selamu aleyküm. Mesel kereşlonkum zeynin inşallah. Atlıb uğniye. الجورج وصوف كلامنا سهدي الكادر تركمان فيم والأهلي والأحباب والأخواني والأصدقائي أشكركم تحياتي واحترامي للجميع أوقات جميلة أخوكم أرسان سوراني تشكر دارق سنة أرسان الخداشمز قاتل دغوتشن بزلردن وبراسة تركمان فيم ويدراديوسو

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.
3: يا هلو، من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي ياك من أول لحظة، ورغم الحال تلقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
4: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

0: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Yüksek Yargı Meclisi Başkanı Yargıç Faik Zeydan, devletlerin ancak sadık evlatlarının çabalarıyla inşa edilebileceğini vurguladı. İslami Yüksek Meclisi Başkanı Humam Hamudi, güçler ittifakının olmadığını ve koordinasyon çerçevesinden çıkanın kaybedeceğini söyledi. Güvenlik kaynakları başkent Bağdat'ın merkezinde bir güvenlik mensubunun intihar ettiğini bildirdi. Uyuşturucu İşleri Müdürlüğü Zikar'da 17 sanığın yer aldığı bir şebekenin çökertildiğini ve uyuşturucu kristal maddelerin ele geçirildiğini açıkladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölge liderleriyle gerçekleştirdiği toplu telefon görüşmesinde İran'la olası anlaşmanın bölge istikrarını destekleyeceğini vurguladı. Suudi Arabistan, hac sezonunda kutsal bölgelerin hava sahasını korumak amacıyla hava savunma sistemleri konuşlandırdı. Gazze şeridinin orta kesimindeki Nusayrat mülteci kampında bir eve hedef alan İsrail saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti. 3 kişi de yaralandı. Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, ülkenin güneyindeki Nebatiye'de bulunan bölgesel merkezlerinin İsrail saldırısında doğrudan hedef alındığını açıkladı. 17 Nisan'dan bu yana yürürlükte olan Kırılgan Ateşkes Anlaşması'nın yeni ihlalleri kapsamında Lübnan'ın güneyi ve doğusunda düzenlenen 40 saldırıda en az 16 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. İsrail ordusu Lübnan sınırı yakınında insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda yaralanan bir askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail gazetesi Haaretz, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Amerika Başkanı Donald Trump arasındaki ilişkilerin artık eskisi gibi olmadığını yazdı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Itamar Ben-Gvir'in Fransa'ya girişinin yasaklandığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la ön anlaşmaya varıldığını duyurdu. Beyaz Saray Güvenlik Birimi kontrol noktasına yaklaşarak ateş açan silahlı kişinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ukrayna medyası ülke genelinde hava saldırısı alarmı ilan edilirken başkent Kiev'de peş peşe patlamaların meydana geldiğini bildirdi. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: تستمعون إلى الأخبار من إذاعة تركمان فم الفضائية. أهلا بكم. رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان يؤكد أن بناء الدول لا يتم إلا بجهود أبنائها المخلصين. رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي يؤكد أن لا وجود لتحالف الأقوياء ومن يخرج من الإطار التنسيقي هو الخاسر. مصدر أمني يفيد بانتحار منتسب أمني وسط العاصمة بغداد. مديرية شؤون المخدرات تعلن إحباط شبكة تضم 17 متهما وضبط كميات من الكريستال في ذي قار. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يشدد في اتصال هاتفي جماعي مع زعماء المنطقة على أن الاتفاق المحتمل مع إيران من شأنه دعم استقرار المنطقة. السعودية تنشر منظومات دفاع جوية لحماية الأجواء في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 3 آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان تعلن تعرض مركزها الإقليمي في النبطية في جنوب البلاد لاستهداف مباشر بغارة للاحتلال الإسرائيلي. مقتل 16 شخصا وإصابة 33 آخرين على الأقل في 40 هجوما على جنوب وشرق لبنان ضمن خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 من نيسان الماضي. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي متأثرا بجراحه إثر غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفته بالقرب من الحدود اللبنانية. صحيفة هارتس الإسرائيلية تؤكد أن العلاقات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تعد كما كانت. وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يعلن حظر دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامير بن غفير إلى الأراضي الفرنسية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع إيران. حرس البيت الأبيض الأمريكي يعلن القضاء على مسلح اقترب من نقطة لهم وأطلق النار عليهم. وسائل إعلام أوكرانية تفيد بوقوع سلسلة انفجارات هزت العاصمة كييف بالتزامن مع إعلان حالة تأهب قصوى للغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا. استمعتم إلى الأخبار من إذاعة تركمان FM الفضائية. إلى اللقاء.
3: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu. Her an özel kılan. 90.7 Türkmen FM farkıyla yayındayız.

0: Kürt Melekam, Kerkük frekansımız 90.1.
1: يا حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmen FM Radyosu'ndan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

0: ne nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.
3: Hello. من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي ياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
4: Türkmen FM Radyosu'ndan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: يا حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Türkmen FM Radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.